0: لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.